أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

اجتمع كبار المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في سويسرا لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق نهائي محتمل. وصرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم الاثنين بأنهم أحرزوا تقدما كبيرا وجيدا، وأن طهران وافقت على استقبال مفتشين نوويين مجددا في البلاد. وقال فانس الذي قاد فريقه إن الولايات المتحدة تأمل في ترتيب عمليات تفتيش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن هذا إنجاز هام للشعب الأمريكي ويشكل خطوة أولى نحو نزع السلاح النووي الإيراني نهائيا أو إنهاء برنامج الأسلحة النووية في إيران نهائيا. وأضاف أن الجانبين وضعا أساسا متينا للتوصل إلى اتفاق نهائي، لكنه أشار إلى أنه لا تزال أو لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله. ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش لضمان ما يسميه النزاهة النووية. ودفعت التزامات طهران إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات المفروضة على النفط الإيراني ومشتقاته مؤقتا. ونشر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على وسائل التواصل الاجتماعي أن واشنطن ستسمح لإيران بإنتاج النفط وتوريده وبيعه لمدة 60 يوما، إلا أن هيئة البث الرسمية الإيرانية قدمت رواية مختلفة للأحداث، إذ نقلت عن مسؤولين قولهم إن طهران لم تناقش البرنامج النووي في محادثاتها التي استمرت 18 ساعة. وأضاف التقرير أن طهران لم تقدم أي التزامات جديدة. ونقلت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي قال إن تعاون طهران مع هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة سيستمر في إطار القانون القائم وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي. بدأت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايتشي المعطوبة النووية للطاقة إزالة الأنقاض من مبنى المفاعل رقم 1، مما يمهد الطريق لإخراج الوقود النووي من حوض التخزين هناك. ولا يزال ما مجموعه 392 وحدة من قضبان الوقود النووي موجودة في الحوض بعد مرور أكثر من 15 عاما على حادث عام 2011. وتعتزم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو نقل الوقود إلى منشأة أخرى داخل مجمع المحطة مجهزة بنظام تبريد أفضل. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل المخاطر أو مخاطر أي مشاكل قد تعيق تبريد الوقود. ويقع الحوض في الطابق العلوي من مبنى المفاعل رقم 1، ولا تزال المنطقة مغطاة بالأنقاض الناتجة عن انفجار الهيدروجين الذي وقع أثناء الحادث. وتقول تيبكو إن العمال بدأوا أعمال الإزالة يوم الاثنين باستخدام الرافعات والمعدات الأخرى التي تم تركيبها حديثا عن طريق التحكم عن بعد. وأعلنت الشركة أنها ستراقب مستويات المواد المشعة في الهواء أثناء العمل، وأكدت أنها ستوقف العمليات في حال انطلاق أي إنذار، وسيرش الطابق العلوي بالماء لمنع انتشار المواد المشعة. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1200 طن من الأنقاض ما زالت موجودة في الطابق العلوي. وتقول تيبكو إنها تخطط لبدء إزالة الوقود من الحوض في وقت قد لا يتجاوز السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل نيسان بعد الانتهاء من إزالة الأنقاض. يذكر أنه نفذت عمليات نقل مماثلة في المفاعل رقم 4 بحلول عام 2014 وفي المفاعل رقم 3 بحلول عام 2021، وبدأت العملية في المفاعل رقم 2 في وقت سابق من هذا الشهر.

أحيت محافظة أوكيناوا الواقعة جنوب غربي اليابان يوم الثلاثاء ذكرى مرور 81 عاماً على نهاية معركة أوكيناوا التي خلفت أكثر من 200,000 قتيل. وتقيم أوكيناوا سنوياً مراسم في حديقة

السلام التذكارية بمدينة إيتومان في 23 من يونيو حزيران، وهو اليوم الذي تحييه المحافظة باعتباره نهاية القتال المنظم للجيش الإمبراطوري الياباني المنحل. وأسفرت المعركة البرية الشرسة التي طالت المدنيين قرب نهاية الحرب العالمية الثانية عن مقتل ما يقرب من ربع سكان المحافظة، ويتناقص عدد الناجين القادرين على سرد تجاربهم في المعركة كل عام. وتشير تقديرات مركز بحثي في أوكيناوا إلى أن أقل من 8% من سكان المحافظة حاليا عاصروا الحرب بالفعل، ويبحث الناس عن سبل لنقل ذكريات المعركة، وقد اختار أفراد عائلات الناجين مشاركة قصصهم، ويشجع المعلمون الطلاب على البحث في تاريخ منطقتهم وتجارب عائلاتهم. من ناحية أخرى، تتركز حوالي 70% من المنشآت العسكرية الأمريكية باليابان في أوكيناوا، ولا تزال هذه المنشآت تشكل عبئاً ثقيلاً على حياة الناس. ويتزايد دور أوكيناوا في الأمن القومي الياباني، حيث تعمل الحكومة على تعزيز القدرات الدفاعية لجزر نانسي، وهي جزر نائية في جنوب غرب اليابان تشمل أوكيناوا. ويحث الناجون على منح الناس فرصا للتعرف على مأساة الحرب وقيمة السلام. يطالب سكان غزة بمساعدة دولية لتحسين الأوضاع الإنسانية مع توغل القوات الإسرائيلية أكثر في المناطق السكنية، وحتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول، بقيت القوات الإسرائيلية تسيطر على نحو 60% من قطاع غزة. وفيما يؤيار، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيادة هذه النسبة إلى 70% للضغط على حركة حماس. وتحدد القوات الإسرائيلية منطقة سيطرتها بما يعرف بالخط الأصفر، وقال مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية يوم السبت إن كتلا خرسانية صفراء وضعت في مدينة غزة شمالي القطاع. وأفادت وسائل إعلام عربية بأن الخط الأصفر تحرك نتيجة لذلك مئات الأمتار، مما أجبر العديد من العائلات على النزوح. ويقول السكان إن الكتل الخرسانية ظهرت فجأة في منتصف الليل دون سابق إنذار، بالتزامن مع تعرض المناطق المحيطة للقصف والهجمات بالمسيرات. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 17
0: ونتعلم كيفية ذكر ما نفعله الآن.
1: ذهبت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهناك تعرفت على سائحة يابانية وزوجها، وذهبت معهما إلى مطعم للسوبا.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 17.
2: أصبا 3 أونيغايشيماس.
3: هاي
4: 日本へは観光ですか？私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。إليكم
0: المعاني.
1: السائحة اليابانية تطلب سوبا لثلاثة أشخاص.
2: أصبا 3 أونيغايشيماس.
0: ثلاث وجبات سوبا من فضلك.
1: والنادلة ترد قائلة
3: هاي
0: حاضر.
1: والسائحة تسأل ميا
0: هل أتيت إلى اليابان لغرض السياحة؟
1: وميا تجيب
4: أنا
0: مصورة وأقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان.
4: لذا
0: أقوم برحلات حول اليابان.
1: وزوج السائحة اليابانية يقول
0: هذا رائع.
1: وبينما يتبادل ثلاثة أطراف الحديث، أحضرت النادلة الطعام وقالت
0: شكرا على الانتظار.
1: التعرف على أناس جدد والحديث معهم يزيد من متعة الرحلات،
0: وهذا الدرس يساعدكم على شرح الأفعال التي تقومون بها، وبذلك من المؤكد أن الحديث سيكون أمتع. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي أقوم برحلات حول اليابان. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عما تفعلونه في هذه اللحظة. إليكم معاني الكلمات.
5: نيهون
0: هي اليابان كما تعلمون.
5: ريوكو شتيماس
0: يعني يقوم برحلة أو رحلات. هناك نقطة مهمة في عبارة اليوم.
5: ريوكو شتيماس
0: أقوم برحلة. للحديث عن الحاضر المستمر، أي الشيء الذي نقوم به الآن، نستخدم صيغة ت من الفعل ونضيف إليها إيماس. الفعل يقوم برحلة هو
5: ريوكوسر،
0: وصيغة ت منه هي
5: ريوكوشت،
0: وأضيف إليها
5: إيماس
0: وأصبحت
5: ريوكوشت إيماس.
1: استمعوا ورددوا
5: ريوكوشت إيماس. 日本を旅行しています。في
1: الحوار قالت ميا نيهون نو كوتو كاي غاي ني شوكاي شتيماس، اي اقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان. هذه ايضا جمله في زمن الحاضر المستمر، اليس كذلك؟
0: بلى، الجمله
5: شوكاي شتيماس
0: اي يقوم بالتعريف هي عباره عن الفعل
5: شوكاي سر
0: في صيغه ت، وهي
5: شوكاي شتي
0: مضافا اليها
5: います.
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للحديث عما يفعله المرء في اليابان في الوقت الحاضر.
6: 旅行ですか؟ はい. あちこち旅行しています.
0: إليكم المعاني.
6: 旅行ですか؟
1: هل أنت على سفر؟
5: ريوكو
0: هو السفر أو الرحلة، وقد يعني الرحلة السياحية.
6: هاي أتشكوتشي ريوكو شتيماس.
1: نعم، أقوم برحلات هنا وهناك.
5: هاي
0: يعني نعم،
5: أتشكوتشي
0: يعني هنا وهناك أو في أماكن شتى.
1: استمعوا ورددوا
5: ريوكو شتيماس. あちこち旅行しています。
1: تعالوا نتمرن على الإجابة مرة أخرى.
5: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
0: والآن تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى للإجابة عن سؤال عما نفعله في اليابان الآن. كيف نقول إننا ندرس اليابانية؟ اللغة اليابانية هي
5: نيهونغو. نيهونغو.
0: الفعل يدرس هو
5: بينكيو سيرو.
0: وصيغة ت منه هي
5: بينكيو شيتي. بينكيو شيتي.
0: ماذا نقول؟
6: 日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。
0: وكيف نقول إننا نعمل أو نقوم بعمل ما؟ العمل هو
5: 仕事。仕事。
0: يفعل أو يقوم بالشيء يعني
5: する。
0: وصيغة ت منه هي
5: して。して。
0: ماذا نقول؟
4: 仕事をしています。仕事をしています。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية عد الأشياء.
1: نعم، عندما نطلب وجبات أو مشروبات لا نستخدم الأعداد إيتشي ني سان، إذ إن هناك أسلوبا آخر لعد الأشياء. إليكم طريقة عد الأشياء من واحد إلى خمسة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، والآن رددوا وراء القراءة النموذجية.
0: في حوار درس اليوم قالت السائحة اليابانية عند طلبها سوبا لثلاثة أشخاص
5: أوسوبا ميتسو أونيغايشيماس.
0: كيف نطلب وجبتي سوبا مثلا؟
1: استمعوا ورددوا
5: أوسوبا فتاتسو أونيغايشيماس.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
4: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
7: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. اليوم نتحدث عن السوبا اليابانية.
0: سوبا هي نوع ياباني تقليدي من المعكرونة الطويلة وعليها إقبال كبير من اليابانيين. المعكرونة مصنوعة من طحين الحنطة السوداء وتقدم في حساء ساخن معتدل المذاق أو تبرد وتقدم مع صلصة مالحة بمذاق الشوي.
1: بالمناسبة الكثيرون يشفطون بل يرشفون السوبا الطويلة محدثين صوتا ملحوظا حتى من بعيد. ما دهشني جدا في البداية.
0: وهذه هي الطريقة الصحيحة لتناول السوبا. فبرشف السوبا تدخل المعكرونة في الفم مع هواء، ما يعني أنك تستمتعين أكثر بنكهة السوبا حسب ما يقولون.
1: فهمت، أود أن أجرب ولكن لا أعرف إن كنت سأجرؤ على إحداث مثل هذا الصوت.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تعود ميا إلى هاروسان هاوس وتحدث النزلاء عن رحلتها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 23 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، نائب الرئيس الأمريكي يقول إن طهران وافقت على دعوة مفتشين نوويين. بدء إزالة الأنقاض في مفاعل بمحطة فوكوشيما دايتشي قبل نقل الوقود. أوكيناوا تحيي ذكرى مرور 81 عاما على معركة شرسة في أثناء الحرب العالمية الثانية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. اجتمع كبار المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في سويسرا لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق نهائي محتمل. وصرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم الاثنين بأنهم أحرزوا تقدما كبيرا وجيدا، وأن طهران وافقت على استقبال مفتشين نوويين مجددا في البلاد. وقال فانس الذي قاد فريقه إن الولايات المتحدة تأمل في ترتيب عمليات تفتيش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن هذا إنجاز هام للشعب الأمريكي ويشكل خطوة أولى نحو نزع السلاح النووي الإيراني نهائيا أو إنهاء برنامج الأسلحة النووية في إيران نهائيا. وأضاف أن الجانبين وضعا أساسا متينا للتوصل إلى اتفاق نهائي، لكنه أشار إلى أنه لا تزال أو لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله. ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش لضمان ما يسميه النزاهة النووية. ودفعت التزامات طهران إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات المفروضة على النفط الإيراني ومشتقاته مؤقتا. ونشر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على وسائل التواصل الاجتماعي أن واشنطن ستسمح لإيران بإنتاج النفط وتوريده وبيعه لمدة 60 يوما. إلا أن هيئة البث الرسمية الإيرانية قدمت رواية مختلفة للأحداث، إذ نقلت عن مسؤولين قولهم إن طهران لم تناقش البرنامج النووي في محادثاتها التي استمرت 18 ساعة. وأضاف التقرير أن طهران لم تقدم أي التزامات جديدة. ونقلت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي قال إن تعاون طهران مع هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة سيستمر في إطار القانون القائم وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي. بدأت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايتشي المعطوبة النووية للطاقة إزالة الأنقاض من مبنى المفاعل رقم 1، مما يمهد الطريق لإخراج الوقود النووي من حوض التخزين هناك. ولا يزال ما مجموعه 392 وحدة من قضبان الوقود النووي موجودة في الحوض بعد مرور أكثر من 15 عاما على حادث عام 2011. وتعتزم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو نقل الوقود إلى منشأة أخرى داخل مجمع المحطة مجهزة بنظام تبريد أفضل. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل المخاطر أو مخاطر أي مشاكل قد تعيق تبريد الوقود. ويقع الحوض في الطابق العلوي من مبنى المفاعل رقم 1، ولا تزال المنطقة مغطاة بالأنقاض الناتجة عن انفجار الهيدروجين الذي وقع أثناء الحادث. وتقول تيبكو إن العمال بدأوا أعمال الإزالة يوم الاثنين باستخدام الرافعات والمعدات الأخرى التي تم تركيبها حديثا عن طريق التحكم عن بعد. وأعلنت الشركة أنها ستراقب مستويات المواد المشعة في الهواء أثناء العمل، وأكدت أنها ستوقف العمليات في حال انطلاق أي إنذار، وسيرش الطابق العلوي بالماء لمنع انتشار المواد المشعة. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1200 طن من الأنقاض ما زالت موجودة في الطابق العلوي. وتقول تيبكو إنها تخطط لبدء إزالة الوقود من الحوض في وقت
قد لا يتجاوز السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل نيسان بعد الانتهاء من إزالة الأنقاض. يذكر أنه نفذت عمليات نقل مماثلة في المفاعل رقم 4 بحلول عام 2014 وفي المفاعل رقم 3 بحلول عام 2021، وبدأت العملية في المفاعل رقم 2 في وقت سابق من هذا الشهر.

أحيت محافظة أوكيناوا الواقعة جنوب غربي اليابان يوم الثلاثاء ذكرى مرور 81 عاماً على نهاية معركة أوكيناوا التي خلفت أكثر من 200,000 قتيل. وتقيم أوكيناوا سنوياً مراسم في حديقة السلام التذكارية بمدينة إيتومان في 23 من يونيو حزيران، وهو اليوم الذي تحييه المحافظة باعتباره نهاية القتال المنظم للجيش الإمبراطوري الياباني المنحل. وأسفرت المعركة البرية الشرسة التي طالت المدنيين قرب نهاية الحرب العالمية الثانية عن مقتل ما يقرب من ربع سكان المحافظة، ويتناقص عدد الناجين القادرين على سرد تجاربهم في المعركة كل عام. وتشير تقديرات مركز بحثي في أوكيناوا إلى أن أقل من 8% من سكان المحافظة حالياً عاصروا الحرب بالفعل. ويبحث الناس عن سبل لنقل ذكريات المعركة، وقد اختار أفراد عائلات الناجين مشاركة قصصهم، ويشجع المعلمون الطلاب على البحث في تاريخ منطقتهم وتجارب عائلاتهم. من ناحية أخرى، تتركز حوالي 70% من المنشآت العسكرية الأمريكية في باليابان في أوكيناوا، ولا تزال هذه المنشآت تشكل عبئا ثقيلا على حياة الناس. ويتزايد دور أوكيناوا في الأمن القومي الياباني، حيث تعمل الحكومة على تعزيز القدرات الدفاعية لجزر نانسي، وهي جزر نائية في جنوب غرب اليابان تشمل أوكيناوا. ويحث الناجون على منح الناس فرصا للتعرف على مأساة الحرب وقيمة السلام. يطالب سكان غزة بمساعدة دولية لتحسين الأوضاع الإنسانية مع توغل القوات الإسرائيلية أكثر في المناطق السكنية. وحتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول، بقيت القوات الإسرائيلية تسيطر على نحو 60% من قطاع غزة. وفي مايو أيار، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيادة هذه النسبة إلى 70% للضغط على حركة حماس. وتحدد القوات الإسرائيلية منطقة سيطرتها بما يعرف بالخط الأصفر، وقال مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية يوم السبت إن كتلا خرسانية صفراء وضعت في مدينة غزة شمالي القطاع. وأفادت وسائل إعلام عربية بأن الخط الأصفر تحرك نتيجة لذلك مئات الأمتار، مما أجبر العديد من العائلات على النزوح. ويقول السكان إن الكتل الخرسانية ظهرت فجأة في منتصف الليل دون سابق إنذار، بالتزامن مع تعرض المناطق المحيطة للقصف والهجمات بالمسيرات. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 23 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، نائب الرئيس الأمريكي يقول إن طهران وافقت على دعوة مفتشين نوويين. بدء إزالة الأنقاض في مفاعل بمحطة فوكوشيما دايتشي قبل نقل الوقود. أوكيناوا تحيي ذكرى مرور 81 عاما على معركة شرسة في أثناء الحرب العالمية الثانية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. اجتمع كبار المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في سويسرا لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق نهائي محتمل. وصرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم الاثنين بأنهم أحرزوا تقدما كبيرا وجيدا، وأن طهران وافقت على استقبال مفتشين نوويين مجددا في البلاد. وقال فانس الذي قاد فريقه إن الولايات المتحدة تأمل في ترتيب عمليات تفتيش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن هذا إنجاز هام للشعب الأمريكي ويشكل خطوة أولى نحو نزع السلاح النووي الإيراني نهائيا أو إنهاء برنامج الأسلحة النووية في إيران نهائيا. وأضاف أن الجانبين وضعا أساسا متينا للتوصل إلى اتفاق نهائي، لكنه أشار إلى أنه لا تزال أو لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله. ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش لضمان ما يسميه النزاهة النووية. ودفعت التزامات طهران إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات المفروضة على النفط الإيراني ومشتقاته مؤقتا. ونشر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على وسائل التواصل الاجتماعي أن واشنطن ستسمح لإيران بإنتاج النفط وتوريده وبيعه لمدة 60 يوما. إلا أن هيئة البث الرسمية الإيرانية قدمت رواية مختلفة للأحداث، إذ نقلت عن مسؤولين قولهم إن طهران لم تناقش البرنامج النووي في محادثاتها التي استمرت 18 ساعة. وأضاف التقرير أن طهران لم تقدم أي التزامات جديدة. ونقلت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي قال إن تعاون طهران مع هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة سيستمر في إطار القانون القائم وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي. بدأت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايتشي المعطوبة النووية للطاقة إزالة الأنقاض من مبنى المفاعل رقم 1، مما يمهد الطريق لإخراج

إخراج الوقود النووي من حوض التخزين هناك، ولا يزال ما مجموعه 392 وحدة من قضبان الوقود النووي موجودة في الحوض بعد مرور أكثر من 15 عاما على حادث عام 2011. وتعتزم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو نقل الوقود إلى منشأة أخرى داخل مجمع المحطة مجهزة بنظام تبريد أفضل، وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل المخاطر أو مخاطر أي مشاكل قد تعيق تبريد الوقود. ويقع الحوض في الطابق العلوي من مبنى المفاعل رقم 1، ولا تزال المنطقة مغطاة بالأنقاض الناتجة عن انفجار الهيدروجين الذي وقع أثناء الحادث. وتقول تيبكو إن العمال بدأوا أعمال الإزالة يوم الاثنين باستخدام الرافعات والمعدات الأخرى التي تم تركيبها حديثا عن طريق التحكم عن بعد. وأعلنت الشركة أنها ستراقب مستويات المواد المشعة في الهواء أثناء العمل، وأكدت أنها ستوقف العمليات في حال انطلاق أي إنذار، وسيرش الطابق العلوي بالماء لمنع انتشار المواد المشعة. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1200 طن من الأنقاض ما زالت موجودة في الطابق العلوي. وتقول تيبكو إنها تخطط لبدء إزالة الوقود من الحوض في وقت قد لا يتجاوز السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل نيسان بعد الانتهاء من إزالة الأنقاض. يذكر أنه نفذت عمليات نقل مماثلة في المفاعل رقم 4 بحلول عام 2014 وفي المفاعل رقم 3 بحلول عام 2021، وبدأت العملية في المفاعل رقم 2 في وقت سابق من هذا الشهر.

أحيت محافظة أوكيناوا الواقعة جنوب غربي اليابان يوم الثلاثاء ذكرى مرور 81 عاماً على نهاية معركة أوكيناوا التي خلفت أكثر من 200,000 قتيل. وتقيم أوكيناوا سنوياً مراسم في حديقة السلام التذكارية بمدينة إيتومان في 23 من يونيو حزيران، وهو اليوم الذي تحييه المحافظة باعتباره نهاية القتال المنظم للجيش الإمبراطوري الياباني المنحل. وأسفرت المعركة البرية الشرسة التي طالت المدنيين قرب نهاية الحرب العالمية الثانية عن مقتل ما يقرب من ربع سكان المحافظة، ويتناقص عدد الناجين القادرين على سرد تجاربهم في المعركة كل عام. وتشير تقديرات مركز بحثي في أوكيناوا إلى أن أقل من 8% من سكان المحافظة حالياً عاصروا الحرب بالفعل. ويبحث الناس عن سبل لنقل ذكريات المعركة، وقد اختار أفراد عائلات الناجين مشاركة قصصهم، ويشجع المعلمون الطلاب على البحث في تاريخ منطقتهم وتجارب عائلاتهم. من ناحية أخرى، تتركز حوالي 70% من المنشآت العسكرية الأمريكية باليابان في أوكيناوا، ولا تزال هذه المنشآت تشكل عبئاً ثقيلاً على حياة الناس. ويتزايد دور أوكيناوا في الأمن القومي الياباني، حيث تعمل الحكومة على تعزيز القدرات الدفاعية لجزر نانسي، وهي جزر نائية في جنوب غرب اليابان تشمل أوكيناوا. ويحث الناجون على منح الناس فرصا للتعرف على مأساة الحرب وقيمة السلام. يطالب سكان غزة بمساعدة دولية لتحسين الأوضاع الإنسانية مع توغل القوات الإسرائيلية أكثر في المناطق السكنية، وحتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول، بقيت القوات الإسرائيلية تسيطر على نحو 60% من قطاع غزة. وفي مايو أيار، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيادة هذه النسبة إلى 70% للضغط على حركة حماس. وتحدد القوات الإسرائيلية منطقة سيطرتها بما يعرف بالخط الأصفر، وقال مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية يوم السبت إن كتلا خرسانية صفراء وضعت في مدينة غزة شمالي القطاع. وأفادت وسائل إعلام عربية بأن الخط الأصفر تحرك نتيجة لذلك مئات الأمتار، مما أجبر العديد من العائلات على النزوح. ويقول السكان إن

كتل الخرسانية ظهرت فجأة في منتصف الليل دون سابق إنذار، بالتزامن مع تعرض المناطق المحيطة للقصف والهجمات بالمسيرات. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 17
0: ونتعلم كيفية ذكر ما نفعله الآن.
1: ذهبت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهناك تعرفت على سائحة يابانية وزوجها، وذهبت معهما إلى مطعم للسوبا.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 17.
2: أصبا 3つお願いします.
3: هاي
4: 日本へは観光ですか？私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。إليكم
0: المعاني.
1: السائحة اليابانية تطلب سوبا لثلاثة أشخاص.
2: أصبا 3つお願いします.
0: ثلاثة وجبات سوبا من فضلك.
1: والنادلة ترد قائلة
3: هاي
0: حاضر.
1: والسائحة تسأل ميا
0: هل أتيت إلى اليابان لغرض السياحة؟
1: وميا تجيب
4: أنا
0: مصورة وأقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان.
4: لذا
0: أقوم برحلات حول اليابان.
1: وزوج السائحة اليابانية يقول
0: هذا رائع.
1: وبينما يتبادل ثلاثة أطراف الحديث، أحضرت النادلة الطعام وقالت
0: شكرا على الانتظار.
1: التعرف على أناس جدد والحديث معهم يزيد من متعة الرحلات،
0: وهذا الدرس يساعدكم على شرح الأفعال التي تقومون بها، وبذلك من المؤكد أن الحديث سيكون أمتع. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي أقوم برحلات حول اليابان.
4: 日本を旅行しています.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عما تفعلونه في هذه اللحظة. إليكم معاني الكلمات.
5: 日本
0: هي اليابان كما تعلمون.
5: 旅行しています.
0: يعني يقوم برحلة أو رحلات. هناك نقطة مهمة في عبارة اليوم.
5: 旅行しています.
0: أقوم برحلة. للحديث عن الحاضر المستمر، أي الشيء الذي نقوم به الآن، نستخدم صيغة ت من الفعل ونضيف إليها إيماس. الفعل يقوم برحلة هو
5: 旅行する.
0: وصيغة ت منه هي
5: 旅行して.
0: وأضيف إليها
5: إيماس
0: وأصبحت
5: 旅行しています.
1: استمعوا ورددوا.
5: 旅行しています. 日本を旅行しています.
1: في الحوار قالت ميا 日本のことを海外に紹介しています، أي أقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان. هذه أيضا جملة في زمن الحاضر المستمر، أليس كذلك؟
0: بلى، الجملة
5: 紹介しています،
0: أي يقوم بالتعريف، هي عبارة عن الفعل
5: 紹介する
0: في صيغة ت، وهي
5: 紹介して
0: مضافا إليها
5: います.
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للحديث عما يفعله المرء في اليابان في الوقت الحاضر.
6: 旅行ですか؟ هاي، あちこち旅行しています.
0: إليكم المعاني.
6: 旅行ですか؟
1: هل أنت على سفر؟
5: 旅行
0: هو السفر أو الرحلة، وقد يعني الرحلة السياحية.
6: هاي، あちこち旅行しています.
1: نعم، أقوم برحلات هنا وهناك.
5: هاي
0: يعني نعم،
5: あちこち
0: يعني هنا وهناك أو في أماكن شتى.
1: استمعوا ورددوا.
5: 旅行しています. あちこち旅行しています。
1: تعالوا نتمرن على الإجابة مرة أخرى.
5: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
0: والآن تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى للإجابة عن سؤال عما نفعله في اليابان الآن. كيف نقول إننا ندرس اليابانية؟ اللغة اليابانية هي
5: نيهونغو. نيهونغو.
0: الفعل يدرس هو
5: بينكيو سيرو.
0: وصيغة ت منه هي
5: بينكيو شتي. بينكيو شتي.
0: ماذا نقول؟
6: 日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。
0: وكيف نقول إننا نعمل أو نقوم بعمل ما؟ العمل هو
5: 仕事。仕事。
0: يفعل أو يقوم بالشيء يعني
5: する。
0: وصيغة تمنه هي
5: して。して。
0: ماذا نقول؟
4: 仕事をしています。仕事をしています。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية عد الأشياء.
1: نعم، عندما نطلب وجبات أو مشروبات لا نستخدم الأعداد إيتشي ني سان، إذ إن هناك أسلوباً آخر لعد الأشياء. إليكم طريقة عد الأشياء من 1 إلى 5. 1
5: 1
1: 2
5: 2
1: 3
5: 3
1: 4
5: 4
1: 5
5: 5
1: والآن رددوا وراء القراءة النموذجية
5: 1 2 3 4 5.
0: في حوار درس اليوم قالت السائحة اليابانية عند طلبها سوبا لثلاثة أشخاص
5: وسوبا ميتسو أونيغاي شيماس.
0: كيف نطلب وجبتي سوبا مثلا؟
1: استمعوا ورددوا
5: وسوبا فتاتسو أونيغاي شيماس.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
4: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
7: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. اليوم نتحدث عن السوبا اليابانية.
0: سوبا هي نوع ياباني تقليدي من المعكرونة الطويلة وعليها إقبال كبير من اليابانيين. المعكرونة مصنوعة من طحين الحنطة السوداء وتقدم في حساء ساخن معتدل المذاق أو تبرد وتقدم مع صلصة مالحة بمذاق الشوي.
1: بالمناسبة الكثيرون يشفطون بل يرشفون السوبا الطويلة محدثين صوتا ملحوظا حتى من بعيد، ما أدهشني جدا في البداية.
0: وهذه هي الطريقة الصحيحة لتناول السوبا، فبرشف السوبا تدخل المعكرونة في الفم مع هواء، ما يعني أنك تستمتعين أكثر بنكهة السوبا حسب ما يقولون.
1: فهمت، أود أن أجرب ولكن لا أعرف إن كنت سأجرؤ على إحداث مثل هذا الصوت.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تعود ميا إلى هاروسان هاوس وتحدث النزلاء عن رحلتها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 23 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، نائب الرئيس الأمريكي يقول إن طهران وافقت على دعوة مفتشين نوويين. بدء إزالة الأنقاض في مفاعل بمحطة فوكوشيما دايتشي قبل نقل الوقود. أوكيناوا تحيي ذكرى مرور 81 عاما على معركة شرسة في أثناء الحرب العالمية الثانية. تفاصيل الأنباء من طوكيو.

اجتمع كبار المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في سويسرا لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق نهائي محتمل. وصرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم الاثنين بأنهم أحرزوا تقدما كبيرا وجيدا، وأن طهران وافقت على استقبال مفتشين نوويين مجددا في البلاد. وقال فانس الذي قاد فريقه إن الولايات المتحدة تأمل في ترتيب عمليات تفتيش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن هذا إنجاز هام للشعب الأمريكي ويشكل خطوة أولى نحو نزع السلاح النووي الإيراني نهائيا أو إنهاء برنامج الأسلحة النووية في إيران نهائيا. وأضاف أن الجانبين وضعا أساسا متينا للتوصل إلى اتفاق نهائي، لكنه أشار إلى أنه لا تزال أو لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله. ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش لضمان ما يسميه النزاهة النووية. ودفعت التزامات طهران إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات المفروضة على النفط الإيراني ومشتقاته مؤقتا. ونشر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على وسائل التواصل الاجتماعي أن واشنطن ستسمح لإيران بإنتاج النفط وتوريده وبيعه لمدة 60 يوما. إلا أن هيئة البث الرسمية الإيرانية قدمت رواية مختلفة للأحداث، إذ نقلت عن مسؤولين قولهم إن طهران لم تناقش البرنامج النووي في محادثاتها التي استمرت 18 ساعة. وأضاف التقرير أن طهران لم تقدم أي التزامات جديدة. ونقلت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي قال إن تعاون طهران مع هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة سيستمر في إطار القانون القائم وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي. بدأت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايتشي المعطوبة النووية للطاقة إزالة الأنقاض من مبنى المفاعل رقم 1، مما يمهد الطريق لإخراج الوقود النووي من حوض التخزين هناك. ولا يزال ما مجموعه 392 وحدة من قضبان الوقود النووي موجودة في الحوض بعد مرور أكثر من 15 عاما على حادث عام 2011. وتعتزم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو نقل الوقود إلى منشأة أخرى داخل مجمع المحطة مجهزة بنظام تبريد أفضل. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل المخاطر أو مخاطر أي مشاكل قد تعيق تبريد الوقود. ويقع الحوض في الطابق العلوي من مبنى المفاعل رقم 1، ولا تزال المنطقة مغطاة بالأنقاض الناتجة عن انفجار الهيدروجين الذي وقع أثناء الحادث. وتقول تيبكو إن العمال بدأوا أعمال الإزالة يوم الاثنين باستخدام الرافعات والمعدات الأخرى التي تم تركيبها حديثا عن طريق التحكم عن بعد. وأعلنت الشركة أنها ستراقب مستويات المواد المشعة في الهواء أثناء العمل، وأكدت أنها ستوقف العمليات في حال انطلاق أي إنذار، وسيرش الطابق العلوي بالماء لمنع انتشار المواد المشعة. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1200 طن من الأنقاض ما زالت موجودة في الطابق العلوي. وتقول تيبكو إنها تخطط لبدء إزالة الوقود من الحوض في وقت قد لا يتجاوز السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل نيسان بعد الانتهاء من إزالة الأنقاض. يذكر أنه نفذت عمليات نقل مماثلة في المفاعل رقم 4 بحلول عام 2014 وفي المفاعل رقم 3 بحلول عام 2021، وبدأت العملية في المفاعل رقم 2 في وقت سابق من هذا الشهر.

أحيت محافظة أوكيناوا الواقعة جنوب غربي اليابان يوم الثلاثاء ذكرى مرور 81 عاما على نهاية معركة أوكيناوا التي خلفت أكثر

أكثر من 200,000 قتيل، وتقيم أوكيناوا سنويا مراسم في حديقة السلام التذكارية بمدينة إيتومان في 23 من يونيو حزيران، وهو اليوم الذي تحييه المحافظة باعتباره نهاية القتال المنظم للجيش الإمبراطوري الياباني المنحل. وأسفرت المعركة البرية الشرسة التي طالت المدنيين قرب نهاية الحرب العالمية الثانية عن مقتل ما يقرب من ربع سكان المحافظة، ويتناقص عدد الناجين القادرين على سرد تجاربهم في المعركة كل عام. وتشير تقديرات مركز بحثي في أوكيناوا إلى أن أقل من 8% من سكان المحافظة حاليا عاصروا الحرب بالفعل، ويبحث الناس عن سبل لنقل ذكريات المعركة، وقد اختار أفراد عائلات الناجين مشاركة قصصهم، ويشجع المعلمون الطلاب على البحث في تاريخ منطقتهم وتجارب عائلاتهم. من ناحية أخرى، تتركز حوالي 70% من المنشآت العسكرية الأمريكية باليابان في أوكيناوا، ولا تزال هذه المنشآت تشكل عبئا ثقيلا على حياة الناس. ويتزايد دور أوكيناوا في الأمن القومي الياباني، حيث تعمل الحكومة على تعزيز القدرات الدفاعية لجزر نانسي، وهي جزر نائية في جنوب غرب اليابان تشمل أوكيناوا. ويحث الناجون على منح الناس فرصا للتعرف على مأساة الحرب وقيمة السلام. يطالب سكان غزة بمساعدة دولية لتحسين الأوضاع الإنسانية مع توغل القوات الإسرائيلية أكثر في المناطق السكنية، وحتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول، بقيت القوات الإسرائيلية تسيطر على نحو 60% من قطاع غزة. وفي مايو أيار، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيادة هذه النسبة إلى 70% للضغط على حركة حماس. وتحدد القوات الإسرائيلية منطقة سيطرتها بما يعرف بالخط الأصفر، وقال مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية يوم السبت إن كتلا خرسانية صفراء وضعت في مدينة غزة شمالي القطاع. وأفادت وسائل إعلام عربية بأن الخط الأصفر تحرك نتيجة لذلك مئات الأمتار، مما أجبر العديد من العائلات على النزوح. ويقول السكان إن الكتل الخرسانية ظهرت فجأة في منتصف الليل دون سابق إنذار، بالتزامن مع تعرض المناطق المحيطة للقصف والهجمات بالمسيرات. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 17
0: ونتعلم كيفية ذكر ما نفعله الآن.
1: ذهبت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهناك تعرفت على سائحة يابانية وزوجها، وذهبت معهما إلى مطعم للسوبا.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 17.
2: أصبا 3つお願いします.
3: هاي
4: 日本へは観光ですか？私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。إليكم
0: المعاني.
1: السائحة اليابانية تطلب سوبا لثلاثة أشخاص.
2: أصبا 3つお願いします.
0: ثلاثة وجبات سوبا من فضلك.
1: والنادلة ترد قائلة
3: هاي
0: حاضر،
1: والسائحة تسأل ميا
0: هل أتيت إلى اليابان لغرض السياحة؟
1: وميا تجيب
4: أنا مصور

0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي أقوم برحلات حول اليابان.
1: 日本を旅行しています.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عما تفعلونه في هذه اللحظة. إليكم معاني الكلمات.
2: 日本
0: هي اليابان كما تعلمون.
2: 旅行しています.
0: يعني يقوم برحلة أو رحلات. هناك نقطة مهمة في عبارة اليوم.
2: 旅行しています.
0: أقوم برحلة. للحديث عن الحاضر المستمر، أي الشيء الذي نقوم به الآن، نستخدم صيغة ت من الفعل ونضيف إليها إيماس. الفعل يقوم برحلة هو
2: 旅行する.
0: وصيغة ت منه هي
2: 旅行して.
0: وأضيف إليها
2: إيماس
0: وأصبحت
2: 旅行しています.
3: استمعوا ورددوا.
2: 旅行しています。日本を旅行しています。
3: في الحوار قالت ميا 日本のことを海外に紹介しています. أي أقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان. هذه أيضا جملة في زمن الحاضر المستمر، أليس كذلك؟
0: بلى، الجملة
2: 紹介しています.
0: أي يقوم بالتعريف هي عبارة عن الفعل
2: 紹介する.
0: في صيغة ت وهي
2: 紹介して.
0: مضافا إليها
2: إيماس.
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للحديث عما يفعله المرء في اليابان في الوقت الحاضر.
4: 旅行ですか? هاي あちこち旅行しています.
0: إليكم المعاني.
4: 旅行ですか?
3: هل أنت على سفر؟
2: 旅行
0: هو السفر أو الرحلة، وقد يعني الرحلة السياحية.
4: هاي あちこち旅行しています.
3: نعم، أقوم برحلات هنا وهناك.
2: هاي
0: يعني نعم،
2: あちこち
0: يعني هنا وهناك أو في أماكن شتى.
3: استمعوا ورددوا.
2: 旅行しています。あちこち旅行しています。
3: تعالوا نتمرن على الإجابة مرة أخرى.
2: 旅行ですか? هاي あちこち旅行しています. هاي あちこち旅行しています.
0: والآن تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى للإجابة عن سؤال عما نفعله في اليابان الآن. كيف نقول إننا ندرس اليابانية؟ اللغة اليابانية هي
2: 日本語. 日本語.
0: الفعل يدرس هو
2: 勉強する.
0: وصيغة ت منه هي
2: 勉強して. 勉強して.
0: ماذا نقول؟
4: 日本語を勉強しています. 日本語を勉強しています.
0: وكيف نقول إننا نعمل أو نقوم بعمل ما؟ العمل هو
2: 仕事. 仕事.
0: يفعل أو يقوم بالشيء يعني
2: する.
0: وصيغة ت منه هي
2: して. して.
0: ماذا نقول؟
5: 仕事をしています. 仕事をしています.
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية عد الأشياء.
3: نعم، عندما نطلب وجبات أو مشروبات لا نستخدم الأعداد إتشي ني سان، إذ إن هناك أسلوباً آخر لعد الأشياء. إليكم طريقة عد الأشياء من 1 إلى 5. 1
2: 1つ
3: 2
2: 2つ
3: 3
2: 3つ
3: 4
2: 4つ
3: 5
2: 5つ.
3: والآن رددوا وراء القراءة النموذجية.
2: 1つ 2つ 3つ 4つ 5つ.
0: في حوار درس اليوم قالت السائحة اليابانية:

0: بنية عند طلبها سوبا لثلاثة أشخاص.
1: أوسوبا ميتسو أونيغاي شيماسو.
0: كيف نطلب وجبتي سوبا مثلا؟
2: استمعوا ورددوا.
1: أوسوبا فتاتسو أونيغاي شيماسو.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: أوسوبا ميتسو أونيغاي شيماسو.
0: هاي.
4: 日本へは観光ですか?私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. اليوم نتحدث عن السوبا اليابانية.
0: سوبا هي نوع ياباني تقليدي من المعكرونة الطويلة وعليها إقبال كبير من اليابانيين. المعكرونة مصنوعة من طحين الحنطة السوداء وتقدم في حساء ساخن معتدل المذاق أو تبرد وتقدم مع صلصة مالحة بمذاق الشوي.
2: بالمناسبة الكثيرون يشفطون بل يرشفون السوبا الطويلة محدثين صوتا ملحوظا حتى من بعيد، ما أدهشني جدا في البداية.
0: وهذه هي الطريقة الصحيحة لتناول السوبا، فبرشف السوبا تدخل المعكرونة في الفم مع هواء، ما يعني أنك تستمتعين أكثر بنكهة السوبا حسب ما يقولون.
2: فهمت، أود أن أجرب ولكن لا أعرف إن كنت سأجرؤ على إحداث مثل هذا الصوت.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة تعود ميا إلى هاروسان هاوس وتحدث النزلاء عن رحلتها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 23 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، نائب الرئيس الأمريكي يقول إن طهران وافقت على دعوة مفتشين نوويين. بدء إزالة الأنقاض في مفاعل بمحطة فوكوشيما دايتشي قبل نقل الوقود. أوكيناوا تحيي ذكرى مرور 81 عاما على معركة شرسة في أثناء الحرب العالمية الثانية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. اجتمع كبار المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في سويسرا لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق نهائي محتمل. وصرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم الاثنين بأنهم أحرزوا تقدما كبيرا وجيدا، وأن طهران وافقت على استقبال مفتشين نوويين مجددا في البلاد. وقال فانس الذي قاد فريقه إن الولايات المتحدة تأمل في ترتيب عمليات تفتيش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أقرب وقت ممكن،

أضاف أن هذا إنجاز هام للشعب الأمريكي، ويشكل خطوة أولى نحو نزع السلاح النووي الإيراني نهائيا أو إنهاء برنامج الأسلحة النووية في إيران نهائيا. وأضاف أن الجانبين وضعا أساسا متينا للتوصل إلى اتفاق نهائي، لكنه أشار إلى أنه لا تزال أو لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله. ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش لضمان ما يسميه النزاهة النووية. ودفعت التزامات طهران إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات المفروضة على النفط الإيراني ومشتقاته مؤقتا. ونشر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على وسائل التواصل الاجتماعي أن واشنطن ستسمح لإيران بإنتاج النفط وتوريده وبيعه لمدة 60 يوما. إلا أن هيئة البث الرسمية الإيرانية قدمت رواية مختلفة للأحداث، إذ نقلت عن مسؤولين قولهم إن طهران لم تناقش البرنامج النووي في محادثاتها التي استمرت 18 ساعة. وأضاف التقرير أن طهران لم تقدم أي التزامات جديدة. ونقلت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي قال إن تعاون طهران مع هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة سيستمر في إطار القانون القائم وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي. بدأت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايتشي المعطوبة النووية للطاقة إزالة الأنقاض من مبنى المفاعل رقم 1، مما يمهد الطريق لإخراج الوقود النووي من حوض التخزين هناك. ولا يزال ما مجموعه 392 وحدة من قضبان الوقود النووي موجودة في الحوض بعد مرور أكثر من 15 عاما على حادث عام 2011. وتعتزم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو نقل الوقود إلى منشأة أخرى داخل مجمع المحطة مجهزة بنظام تبريد أفضل. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل المخاطر أو مخاطر أي مشاكل قد تعيق تبريد الوقود. ويقع الحوض في الطابق العلوي من مبنى المفاعل رقم 1، ولا تزال المنطقة مغطاة بالأنقاض الناتجة عن انفجار الهيدروجين الذي وقع أثناء الحادث. وتقول تيبكو إن العمال بدأوا أعمال الإزالة يوم الاثنين باستخدام الرافعات والمعدات الأخرى التي تم تركيبها حديثا عن طريق التحكم عن بعد. وأعلنت الشركة أنها ستراقب مستويات المواد المشعة في الهواء أثناء العمل، وأكدت أنها ستوقف العمليات في حال انطلاق أي إنذار، وسيرش الطابق العلوي بالماء لمنع انتشار المواد المشعة. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1200 طن من الأنقاض ما زالت موجودة في الطابق العلوي. وتقول تيبكو إنها تخطط لبدء إزالة الوقود من الحوض في وقت قد لا يتجاوز السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل نيسان بعد الانتهاء من إزالة الأنقاض. يذكر أنه نفذت عمليات نقل مماثلة في المفاعل رقم 4 بحلول عام 2014 وفي المفاعل رقم 3 بحلول عام 2021، وبدأت العملية في المفاعل رقم 2 في وقت سابق من هذا الشهر.

أحيت محافظة أوكيناوا الواقعة جنوب غربي اليابان يوم الثلاثاء ذكرى مرور 81 عاماً على نهاية معركة أوكيناوا التي خلفت أكثر من 200,000 قتيل. وتقيم أوكيناوا سنوياً مراسم في حديقة السلام التذكارية بمدينة إيتومان في 23 من يونيو حزيران، وهو اليوم الذي تحييه المحافظة باعتباره نهاية القتال المنظم للجيش الإمبراطوري الياباني المنحل. وأسفرت المعركة البرية الشرسة التي طالت المدنيين قرب نهاية الحرب العالمية الثانية عن مقتل ما يقرب من ربع سكان المحافظة، ويتناقص عدد الناجين القادرين على سرد تجاربهم في المعركة كل عام. وتشير تقديرات مركز بحثي في أوكيناوا إلى أن أقل من 8% من سكان المحافظة حالياً عاصروا الحرب بالفعل. ويبحث الناس عن سبل لنقل ذكريات المعركة، وقد اختار أفراد عائلات الناجين مشاركة قصصهم، ويشجع المعلمون الطلاب على البحث في تاريخ منطقتهم وتجارب عائلاتهم. من ناحية أخرى، تتركز حوالي 70% من المنشآت العسكرية الأمريكية باليابان في أوكيناوا، ولا تزال هذه المنشآت تشكل عبئا ثقيلا على حياة الناس. ويتزايد دور أوكيناوا في الأمن القومي الياباني، حيث تعمل الحكومة على تعزيز القدرات الدفاعية لجزر نانسي، وهي جزر نائية في جنوب غرب اليابان تشمل أوكيناوا. ويحث الناجون على منح الناس فرصا للتعرف على مأساة الحرب وقيمة السلام. يطالب سكان غزة بمساعدة دولية لتحسين الأوضاع الإنسانية مع توغل القوات الإسرائيلية أكثر في المناطق السكنية، وحتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول، بقيت القوات الإسرائيلية تسيطر على نحو 60% من قطاع غزة. وفي مايو أيار، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيادة هذه النسبة إلى 70% للضغط على حركة حماس. وتحدد القوات الإسرائيلية منطقة سيطرتها بما يعرف بالخط الأصفر، وقال مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية يوم السبت إن كتلا خرسانية صفراء وضعت في مدينة غزة شمالي القطاع. وأفادت وسائل إعلام عربية بأن الخط الأصفر تحرك نتيجة لذلك مئات الأمتار، مما أجبر العديد من العائلات على النزوح. ويقول السكان إن الكتل الخرسانية ظهرت فجأة في منتصف الليل دون سابق إنذار، بالتزامن مع تعرض المناطق المحيطة للقصف والهجمات بالمسيرات. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 17
0: ونتعلم كيفية ذكر ما نفعله الآن.
1: ذهبت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهناك تعرفت على سائحة يابانية وزوجها، وذهبت معهما إلى مطعم للسوبا.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 17.
2: أصبا 3つお願いします.
3: هاي
4: 日本へは観光ですか？私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。إليكم
0: المعاني.
1: السائحة اليابانية تطلب سوبا لثلاثة أشخاص.
2: أصبا 3つお願いします.
0: ثلاثة وجبات سوبا من فضلك.
1: والنادلة ترد قائلة
3: هاي
0: حاضر.
1: والسائحة تسأل ميا
0: هل أتيت إلى اليابان لغرض السياحة؟
1: وميا تجيب
4: أنا
0: مصورة وأقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان.
4: لذا
0: أقوم برحلات حول اليابان.
1: وزوج السائحة اليابانية يقول
0: هذا رائع.
1: وبينما يتبادل ثلاثة أطراف الحديث، أحضرت النادلة الطعام وقالت
0: شكرا على الانتظار.
1: التعرف على أناس جدد والحديث معهم يزيد من متعة الرحلات،
0: وهذا الدرس يساعدكم على شرح الأفعال التي تقومون بها، وبذلك من المؤكد أن الحديث سيكون أمتع.

0: صيغة ت منه هي
1: 旅行して
0: وأضيف إليها
1: います
0: وأصبحت
1: 旅行しています
2: استمعوا ورددوا
1: 旅行しています 日本を旅行しています
2: في الحوار قالت ميا 日本のことを海外に紹介しています أي أقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان هذه أيضا جملة في زمن الحاضر المستمر أليس كذلك؟
0: بلى الجملة
1: 紹介しています
0: أي أقوم بالتعريف هي عبارة عن الفعل
1: 紹介する
0: في صيغة ت وهي
1: 紹介して
0: مضافا إليها
1: います
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للحديث عما يفعله المرء في اليابان في الوقت الحاضر.
3: 旅行ですか? هاي. あちこち旅行しています.
0: إليكم المعاني.
3: 旅行ですか?
2: هل أنت على سفر؟
1: 旅行
0: هو السفر أو الرحلة وقد يعني الرحلة السياحية.
3: هاي. あちこち旅行しています
2: نعم أقوم برحلات هنا وهناك
1: هاي
0: يعني نعم
1: あちこち
0: يعني هنا وهناك أو في أماكن شتى
2: استمعوا ورددوا
1: 旅行しています あちこち旅行しています
2: تعالوا نتمرن على الإجابة مرة أخرى
1: 旅行ですか? はい. あちこち旅行しています. はい. あちこち旅行しています.
0: والآن تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى للإجابة عن سؤال عما نفعله في اليابان الآن. كيف نقول إننا ندرس اليابانية؟ اللغة اليابانية هي
1: 日本語 日本語
0: الفعل يدرس هو
1: 勉強する
0: وصيغة ت منه هي
1: 勉強して
0: ماذا نقول
3: 日本語を勉強しています 日本語を勉強しています
0: وكيف نقول إننا نعمل أو نقوم بعمل ما؟ العمل هو
1: 仕事
0: يفعل أو يقوم بالشيء يعني
1: سر
0: وصيغة تمنه هي
1: して
0: ماذا نقول؟
4: 仕事をしています
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية عد الأشياء
2: نعم عندما نطلب وجبات أو مشروبات لا نستخدم الأعداد إتشي ني سن إذ إن هناك أسلوبا آخر لعد الأشياء إليكم طريقة عد الأشياء من 1 إلى 5 1
1: 1
2: 2
1: 2
2: 3
1: 3
2: 4
1: 4
2: 5
1: 5
2: والآن رددوا وراء القراءة النموذجية.
1: 1 2 3 4 5
0: في حوار درس اليوم قالت السائحة اليابانية عند طلبها سوبا لثلاثة أشخاص.
1: أوسوبا 3 أونيغايشيماس.
0: كيف نطلب وجبتي سوبا مثلا؟
2: استمعوا ورددوا.
1: أصوبة 2 أونيغايشيماس.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: أصوبة 3 أونيغايشيماس.
6: هاي.
5: 日本へは観光ですか?
6: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。 それで日本を旅行しています。
7: それは素晴らしいね。
6: お待たせしました。

0: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. اليوم نتحدث عن السوبا اليابانية.
2: سوبا هي نوع ياباني تقليدي من المعكرونة الطويلة وعليها إقبال كبير من اليابانيين. المعكرونة مصنوعة من طحين الحنطة السوداء وتقدم في حساء ساخن معتدل المذاق أو تبرد وتقدم مع صلصة مالحة بمذاق الشوي.
1: بالمناسبة الكثيرون يشفطون بل يرشفون السوبا الطويلة محدثين صوتا ملحوظا حتى من بعيد، ما أدهشني جدا في البداية.
2: وهذه هي الطريقة الصحيحة لتناول السوبا، فبرشف السوبا تدخل المعكرونة في الفم مع هواء، ما يعني أنك تستمتعين أكثر بنكهة السوبا حسب ما يقولون.
1: فهمت، أود أن أجرب ولكن لا أعرف إن كنت سأجرؤ على إحداث مثل هذا الصوت.
2: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تعود ميا إلى هاروسان هاوس وتحدث النزلاء عن رحلتها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 23 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، نائب الرئيس الأمريكي يقول إن طهران وافقت على دعوة مفتشين نوويين. بدء إزالة الأنقاض في مفاعل بمحطة فوكوشيما دايتشي قبل نقل الوقود. أوكيناوا تحيي ذكرى مرور 81 عاما على معركة شرسة في أثناء الحرب العالمية الثانية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. اجتمع كبار المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في سويسرا لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق نهائي محتمل. وصرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم الاثنين بأنهم أحرزوا تقدما كبيرا وجيدا، وأن طهران وافقت على استقبال مفتشين نوويين مجددا في البلاد. وقال فانس الذي قاد فريقه إن الولايات المتحدة تأمل في ترتيب عمليات تفتيش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن هذا إنجاز هام للشعب الأمريكي ويشكل خطوة أولى نحو نزع السلاح النووي الإيراني نهائيا أو إنهاء برنامج الأسلحة النووية في إيران نهائيا. وأضاف أن الجانبين وضعا أساسا متينا للتوصل إلى اتفاق نهائي، لكنه أشار إلى أنه لا تزال أو لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله. ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش لضمان ما يسميه النزاهة النووية. ودفعت التزامات طهران إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات المفروضة على النفط الإيراني ومشتقاته مؤقتا. ونشر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على وسائل التواصل الاجتماعي أن واشنطن ستسمح لإيران بإنتاج النفط وتوريده وبيعه لمدة 60 يوما. إلا أن هيئة البث الرسمية الإيرانية قدمت رواية مختلفة للأحداث، إذ نقلت عن مسؤولين قولهم إن طهران لم تناقش البرنامج النووي في محادثاتها التي استمرت 18 ساعة. وأضاف التقرير أن طهران لم تقدم أي التزامات جديدة. ونقلت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي قال إن تعاون طهران مع هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة سيستمر في إطار القانون القائم وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي. بدأت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايتشي المعطوبة النووية للطاقة إزالة الأنقاض من مبنى المفاعل رقم 1، مما يمهد الطريق لإخراج الوقود النووي من حوض التخزين هناك. ولا يزال ما مجموعه 392 وحدة من قضبان الوقود النووي موجودة في الحوض بعد مرور أكثر من 15 عاما على حادث عام 2011. وتعتزم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو نقل الوقود إلى منشأة أخرى داخل مجمع المحطة مجهزة بنظام تبريد أفضل. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل المخاطر أو مخاطر أي مشاكل قد تعيق تبريد الوقود. ويقع الحوض في الطابق العلوي من مبنى المفاعل رقم 1، ولا تزال المنطقة مغطاة بالأنقاض الناتجة عن انفجار الهيدروجين الذي وقع أثناء الحادث. وتقول تيبكو إن العمال بدأوا أعمال الإزالة يوم الاثنين باستخدام الرافعات والمعدات الأخرى التي تم تركيبها حديثا عن طريق التحكم عن بعد. وأعلنت الشركة أنها ستراقب مستويات المواد المشعة في الهواء أثناء العمل، وأكدت أنها ستوقف العمليات في حال انطلاق أي إنذار، وسيرش الطابق العلوي بالماء لمنع انتشار المواد المشعة. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1200 طن من الأنقاض ما زالت موجودة في الطابق العلوي. وتقول تيبكو إنها تخطط لبدء إزالة الوقود من الحوض في وقت
قد لا يتجاوز السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل نيسان بعد الانتهاء من إزالة الأنقاض. يذكر أنه نفذت عمليات نقل مماثلة في المفاعل رقم 4 بحلول عام 2014 وفي المفاعل رقم 3 بحلول عام 2021، وبدأت العملية في المفاعل رقم 2 في وقت سابق من هذا الشهر.

أحيت محافظة أوكيناوا الواقعة جنوب غربي اليابان يوم الثلاثاء ذكرى مرور 81 عاماً على نهاية معركة أوكيناوا التي خلفت أكثر من 200,000 قتيل. وتقيم أوكيناوا سنوياً مراسم في حديقة السلام التذكارية بمدينة إيتومان في 23 من يونيو حزيران، وهو اليوم الذي تحييه المحافظة باعتباره نهاية القتال المنظم للجيش الإمبراطوري الياباني المنحل. وأسفرت المعركة البرية الشرسة التي طالت المدنيين قرب نهاية الحرب العالمية الثانية عن مقتل ما يقرب من ربع سكان المحافظة، ويتناقص عدد الناجين القادرين على سرد تجاربهم في المعركة كل عام. وتشير تقديرات مركز بحثي في أوكيناوا إلى أن أقل من 8% من سكان المحافظة حالياً عاصروا الحرب بالفعل، ويبحث الناس عن سبل لنقل ذكريات المعركة، وقد اختار أفراد عائلات الناجين مشاركة قصصهم، ويشجع المعلمون الطلاب على البحث في تاريخ منطقتهم وتجارب عائلاتهم. من ناحية أخرى، تتركز حوالي 70% من المنشآت العسكرية الأمريكية باليابان في أوكيناوا، ولا تزال هذه المنشآت تشكل عبئا ثقيلا على حياة الناس. ويتزايد دور أوكيناوا في الأمن القومي الياباني، حيث تعمل الحكومة على تعزيز القدرات الدفاعية لجزر نانسي، وهي جزر نائية في جنوب غرب اليابان تشمل أوكيناوا. ويحث الناجون على منح الناس فرصا للتعرف على مأساة الحرب وقيمة السلام. يطالب سكان غزة بمساعدة دولية لتحسين الأوضاع الإنسانية مع توغل القوات الإسرائيلية أكثر في المناطق السكنية، وحتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول، بقيت القوات الإسرائيلية تسيطر على نحو 60% من قطاع غزة. وفي مايو أيار، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيادة هذه النسبة إلى 70% للضغط على حركة حماس. وتحدد القوات الإسرائيلية منطقة سيطرتها بما يعرف بالخط الأصفر، وقال مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية يوم السبت إن كتلا خرسانية صفراء وضعت في مدينة غزة شمالي القطاع. وأفادت وسائل إعلام عربية بأن الخط الأصفر تحرك نتيجة لذلك مئات الأمتار، مما أجبر العديد من العائلات على النزوح. ويقول السكان إن الكتل الخرسانية ظهرت فجأة في منتصف الليل دون سابق إنذار، بالتزامن مع تعرض المناطق المحيطة للقصف والهجمات بالمسيرات. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 17
0: ونتعلم كيفية ذكر ما نفعله الآن.
1: ذهبت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهناك تعرفت على سائحة يابانية وزوجها، وذهبت معهما إلى مطعم للسوبا.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 17.
2: أصبا 3 お願いします.
3: هاي
4: 日本へは観光ですか？私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。إليكم
0: المعاني.
1: السائحة اليابانية تطلب صبا لثلاثة أشخاص.
2: أصبا 3 お願いします.
0: ثلاثة وجبات سوبا من فضلك.
1: والنادلة ترد قائلة
3: هاي
0: حاضر.
1: والسائحة تسأل ميا
0: هل أتيت إلى اليابان لغرض السياحة؟
1: وميا تجيب
4: أنا
0: مصورة وأقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان.
4: لذا
0: أقوم برحلات حول اليابان.
1: وزوج السائحة اليابانية يقول
0: هذا رائع.
1: وبينما يتبادل الثلاثة أطراف الحديث، أحضرت النادلة الطعام وقالت
0: شكرا على الانتظار.
1: التعرف على أناس جدد والحديث معهم يزيد من متعة الرحلات،
0: وهذا الدرس يساعدكم على شرح الأفعال التي تقومون بها، وبذلك من المؤكد أن الحديث سيكون أمتع. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي أقوم برحلات حول اليابان. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عما تفعلونه في هذه اللحظة. إليكم معاني الكلمات.
5: نيهون
0: هي اليابان كما تعلمون.
5: ريوكو شتيماس
0: يعني يقوم برحلة أو رحلات. هناك نقطة مهمة في عبارة اليوم.
5: ريوكو شتيماس
0: أقوم برحلة. للحديث عن الحاضر المستمر، أي الشيء الذي نقوم به الآن، نستخدم صيغة ت من الفعل ونضيف إليها إيماس. الفعل يقوم برحلة هو
5: ريوكو سر،
0: وصيغة

0: دعونا نستمع إلى أمثلة أخرى للحديث عما يفعله المرء في اليابان في الوقت الحاضر. إليكم المعاني.
1: 旅行ですか؟
2: هل أنت على سفر؟
3: 旅行
0: هو السفر أو الرحلة، وقد يعني الرحلة السياحية.
1: هاي あちこち旅行しています.
2: نعم، أقوم برحلات هنا وهناك.
3: هاي
0: يعني نعم،
3: あちこち
0: يعني هنا وهناك أو في أماكن شتى.
2: استمعوا ورددوا.
3: 旅行しています. あちこち旅行しています.
2: تعالوا نتمرن على الإجابة مرة أخرى.
3: 旅行ですか؟ はい. あちこち旅行しています. はい. あちこち旅行しています.
0: والآن تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى للإجابة عن سؤال عما نفعله في اليابان الآن. كيف نقول إننا ندرس اليابانية؟ اللغة اليابانية هي
3: نيهونغو. نيهونغو.
0: الفعل يدرس هو
3: بينكيو سر،
0: وصيغة ت منه هي
3: بينكيو شتي. بينكيو شتي.
0: ماذا نقول؟
1: ]日本語を勉強しています.
0: وكيف نقول إننا نعمل أو نقوم بعمل ما؟ العمل هو
3: شيغوتو. شيغوتو.
0: يفعل أو يقوم بالشيء يعني
3: سر،
0: وصيغة تمنه هي
3: شتي. شتي.
0: ماذا نقول؟
4: 仕事をしています。仕事をしています。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية عد الأشياء.
2: نعم، عندما نطلب وجبات أو مشروبات لا نستخدم الأعداد إتشي ني سان، إذ إن هناك أسلوبا آخر لعد الأشياء. إليكم طريقة عد الأشياء من 1 إلى 5. 1
3: 1つ
2: 2
3: 2つ
2: 3
3: 3つ
2: 4
3: 4つ
2: 5
3: 5つ.
2: والآن رددوا وراء القراءة النموذجية.
3: 1つ 2つ 3つ 4つ 5つ.
0: في حوار درس اليوم قالت السائحة اليابانية عند طلبها سوبا لثلاثة أشخاص
3: أوسوبا ميتسو أونيغايشيماس.
0: كيف نطلب وجبتي سوبا مثلا؟
2: استمعوا ورددوا.
3: أوسوبا فتاتسو أونيغايشيماس.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: おそば3つお願いします。はい。日本へは観光ですか？私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. اليوم نتحدث عن السوبا اليابانية.
0: سوبا هي نوع ياباني تقليدي من المعكرونة الطويلة، وعليها إقبال كبير من اليابانيين. المعكرونة مصنوعة من طحين الحنطة السوداء، وتقدم في حساء ساخن معتدل المذاق، أو تبرد وتقدم مع صلصة مالحة بمذاق الشوي.
2: بالمناسبة، الكثيرون يشفطون بل يرشفون السوبا الطويلة محدثين صوتا ملحوظا حتى من بعيد. ما أدهشني جدا في البداية.
0: وهذه هي الطريقة.

0: الطريقة الصحيحة لتناول السوبا، فبرشف السوبا تدخل المعكرونة في الفم مع هواء، ما يعني أنك تستمتعين أكثر بنكهة السوبا حسب ما يقولون.
1: فهمت، أود أن أجرب، ولكن لا أعرف إن كنت سأجرؤ على إحداث مثل هذا الصوت.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تعود ميا إلى هاروسان هاوس وتحدث النزلاء عن رحلتها، فكونوا معنا.